0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: راديو الحارة؟

0: لما اطل من الشباك بينبهلي برد البرداي بايدي على مهلي لما اطل من الشباك بينبهلي برد البرداي بايدي على مهلي بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby ايلادو
1: ايلادو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh

0: سلابي مركب هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجيبني سلابي مركب هيك بيلاقيني هلو شوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوجا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: ساغابو
1: ساغابو
0: وي وي وي

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first album.

وفرقت اسود يا محبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

تيمبوكتي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صماته بعقول خوتي وصورته في أرضي محط أورانيوم الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.

0: ديال داك اللي عليه فوطا دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي